السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الحاضرون pada sore hari ini hari Jumat 16 Muharram 1447 Hijriah kita kembali berkumpul di masjid ini untuk melanjutkan sesi kedua atau muhadharah kedua dari yang kemarin telah kita adakan. Majlis yang harapannya dengannya kita sedikit mengenal dan mengetahui kedudukan, kemuliaan, perjuangan, keilmuan Al-Imam Al-Muhaddith Al-Mujahid Rabi' bin Hadi bin Muhammad Umair Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Di mana tidak sedikit orang yang tidak mengenal beliau. Tidak sedikit pula orang-orang yang hanya mengenal namanya. Mengenal nama beliau sering disebut dalam muhadarat, mengenal nama beliau sering dikutip nasihat dan ucapannya, namun dia belum mengenal hakikat sosok besar ini dan apa kedudukannya di tengah umat serta bagaimana kedudukan beliau di hadapan para ulama yang sejawat atau bahkan kedudukan beliau di hadapan para ulama, guru-gurunya, para ulama senior, yang bisa menilai tidak hanya sekedar memuji tanpa dasar, tidak hanya sekedar mengucapkan kata-kata sanjungan tanpa mengetahui hakikat dan posisi,

0: khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Yang tidak cukup waktu bagi kita untuk melanjutkan atau menukilkan keterangan para ulama tentang majlis ulama, momentum mulia menguatkan ukhuwah. Namun sedikit, semoga bermanfaat bagi diri saya terutama, dan kemudian kepada antum seluruhnya. Jazakumullahu khairan. Allahu yubarik fikum. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الحاضرون، بعد سورة هاري إني هاري جمعة 16 Muharram 1442 Hijriah, kita kembali berkumpul di masjid ini untuk melanjutkan sesi kedua atau muha dari yang kemarin telah kita ada. Mas yang harapnya dengannya kita sedikit mengenal dan mengetahui kedudukan, kemuliaan, perjuangan, keilmuan Al-Imam Hadith Al-Mujahid Rabi' bin Hadi bin Muhammad Umayyah Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Nah, tidak sedikit orang yang tidak mengenal. Tidak sedikit pula orang-orang yang hanya mengenal namanya. Mengenal nama beliau sering disebut dalam muhawat. Mengenal nama beliau kutip nasihat dan ucapannya.